0: nobody know what he's talking about.
1: أسطوانات باطي دار التسجيل من قديم زمان تقدم لكم الشيخة عائشة الغيلزانيه.